0: من أين أتيت؟
1: إني أتيت من قصر جلال. ما اسمك؟
0: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
1: ليملكوا لا تلفزيون باللغة العربية.